شكو نانو ما كان يو هذا كذا ما كان يو جيوبا نانو نانو نيو ما سيكي نانو.